yan zatim ettim ke ya are beye tecel gaydelim sabit etti kaya are meyhle ke ya lhmemem sakin fiyle kfaya are خلتني واجيب الحيمة سبرج عقلي طايا أري هذي الزين شبايا حهمة أدرد هاكي تيمج الغيمة تعرف كي تسرايح بكلمة

تعرف كي تشرايح بالكلمة بنت خيامك بايا عري نسلم للرب الفوقاني

الدار رجلي والمكتب بداني حتى نلقى عين البرني هل الزين اللي عذبني شتها بلا بصايا

البرني هل زين اللي عذبني شتها بالابصار واللي غفر مني ما دركوا اخبار للزين اللي شت ويا مسا من اللي شت وانا غيس انا عظم رايه تنرس عقلي صار شطاير يا ورام الخردات الوسع ويكثر الضياير هايا بخاطر ما خدوا سجلوا العماري يا قلت لها يا طيب للرايا يا قرصان اللي بحرية هذا القول اللي كنت يا ما تواتي الاشكاي تتمشى مشيان